0: Radio Tuzla.
1: عشرة عشرة العشرة تقولش غير أخير محرام وكله جاي جامد فيدي وقال إيه؟
2: إيه؟